0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: عناوين إخبارية من راديو يلا، أهلا بكم. تكشف تفاصيل جديدة حول فاجعة انقلاب الحافلة أمس الاثنين بين مدينتي فيكو وألفيستا، حيث أكدت الشرطة أن ضحية شاب في 18 من عمره، فيما بلغ إجمالي المصابين 46 شخصا، بعضهم في حالة حرجة داخل غرف العناية المركزة. وأوضحت الشرطة أن توقيف السائق وتوجيه الاتهامات له هو مجرد إجراء قانوني يسمح لها بمصادرة الحافلة وإجراء الفحوصات الفنية، مؤكدة أن الأسباب الفعلية للحادثة لا تزال مجهولة. هذا وتواصل فرق التحقيق عملها في الموقع، فيما تم توزيع المصابين وأغلبهم من طلبة المدارس والموظفين على عدة مستشفيات وضعت في حالة طوارئ قصوى لتقديم الرعاية والدعم النفسي للناجين وعائلتهم. إلى جانب آخر، عثر مرة صباح اليوم على جثة في المياه وسط العاصمة ستوكهولم، وسارعت القوى الأمنية وفرق الإنقاذ إلى تطويق المكان ومباشرة التحقيقات الجنائية والفحص الفني. كما أعلنت الشرطة فتح تحقيق رسمي بشبهة وقوع جريمة قتل، مشيرة إلى أن هوية الضحية ووجود أدلة على عمل جنائي لا يزالان قيد الكتمان حتى اللحظة. إلى شأن آخر، كشف النقاب عن تنفيذ الشرطة عملية تفتيش نادرة داخل المقر الرئيسي للقوات المسلحة على خلفية اعتقال ضابط بتهمة حيازة المخدرات. وأوضحت التقارير أن الشرطة ضبطت في منزل المتهم نحو 3 لترات من مواد كيميائية محظورة إضافة إلى كمية من المخدرات، فيما لم يسفر تفتيش مكتبه العسكري عن وجود أي ممنوعات. وأدت الحادثة إلى فصل الضابط من خدمته نهائيا، فيما تمثل القضية أمام محكمة ستوكهولم الابتدائية في أولى جلسات المحاكمة التي تنطلق اليوم. إلى جانب آخر، أظهرت تقارير حديثة أن أكثر من 850 تلميذا في السويد لم يلتحقوا بمدارسهم حتى الآن رغم مرور شهر كامل على انطلاق العام الدراسي. وأظهر مسح شامل أن أكثر من 90 بلدية في البلاد سجلت حالات غياب غامضة لأطفال لم يعودوا إلى فصولهم بعد انتهاء العطلة الصيفية. كما أعربت السلطات المحلية عن قلقها البالغ إذا انقطاع الاتصال مع أولياء الأمور، مؤكدة عدم معرفتها بمكان تواجد هؤلاء التلاميذ أو الظروف التي يعيشون فيها في الوقت الراهن. ختام الموجز، أعلنت شركة النقل العام في مقاطعة سكوني أن 2 نوفمبر المقبل سيكون اليوم الأخير للاستفادة من عرض نصف السعر على التذاكر الشهرية. وأوضحت الشركة أن التذاكر المخفضة التي تشترى قبل هذا الموعد يمكن تفعيلها في موعد أقصاه 2 ديسمبر لتبقى صالحة لمدة 30 يوما. كما نصحت الإدارة الركاب الراغبين بتحقيق أقصى استفادة ممكنة بشراء تذكرتين قبل انتهاء العرض وتأجيل تفعيل التذكرة الثانية حتى الشهر الذي يليه. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: Time to get back to the music. We are back.
1: خليك مع راديو يلا.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكيم انك يداوي كل ضيق وكل حره.

0: راديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. في خطوة سياسية موحدة توصلت أحزاب كتلة المعارضة إلى اتفاق مشترك لوقف ما يعرف بقضية ترحيل المراهقين من السويد. أعلنت أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين اليسار الوسط والبيئة عن إطلاق مبادرة برلمانية طارئة لتشريع قانون مؤقت يمنع إبعاد الشباب الذين يملكون روابط قوية بالمجتمع السويدي بمجرد بلوغهم سنا معينة، معتبرين أن الإجراءات السابقة لحكومة تيدو في هذا الشأن كانت غير كافية. وتأمل هذه الأحزاب أن يدفع هذا التحرك البرلماني مصلحة الهجرة إلى تجميد قرارات الترحيل الحالية فورا، ريثما يتم إقرار القانون الجديد. ويعد هذا الاتفاق أول موقف موحد تجتمع عليه هذه الأحزاب الأربعة تحت قبة البرلمان، ما وصف بأنه رسالة قوة تؤشر على إمكانية نجاح المفاوضات الجارية بينها لتشكيل ائتلاف حكومي جديد. على جانب آخر، أعلنت مصلحة السجون أن حاجتها لتوفير أماكن جديدة للسجناء سترتفع بشكل كبير مما هو عليه اليوم. ومن المتوقع أن ترتفع الحاجة من 13,000 مكان حاليا إلى 45,000 في المستقبل. كما أوضحت المصلحة أن القوانين الجديدة وتجديد العقوبات وحدها ستؤدي إلى دخول نحو 24,000 سجين إضافي. وأضافت أيضا أن السجون السويدية ستواجه نقصا مستمرا في الأماكن لسنوات طويلة حتى عام 2035 على أقل تقدير. أما في متابعة لحادث انقلاب الحافلة أمس بين مدينتي فيكخو وألفيستا، تواصل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب. وأوضحت السلطات أن السائق، وهو رجل في الستينيات من عمره يعمل في الشركة منذ عامين، لم يتعرض لإصابات ويخضع حاليا للاستجواب رسميا بحضور محاميه. وتقوم الفرق المختصة بمراجعة مقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة داخل الحافلة، فيما ناشدت الشرطة شهود العين تقديم أي معلومات حول لحظة انحراف الحافلة عن مسارها. يذكر أن الحادث أسفر عن وفاة شاب وإصابة 46 آخرين، 3 منهم في العناية المركزة، فيما قدم رئيس الوزراء يولف كريسترسون تعازيه للمتضررين، داعيا إلى منح فرق التحقيق الهدوء اللازم لإنجاز عملها. على جانب آخر، أعلنت شركة النقل العام في مقاطعة سكوني أن الثاني من شهر نوفمبر المقبل سيكون اليوم الأخير للاستفادة من عرض نصف السعر على التذاكر الشهرية. وأوضحت الشركة أن التذاكر المخفضة التي تشترى قبل هذا الموعد يمكن تفعيلها في موعد أقصاه الثاني من ديسمبر لتبقى صالحة لمدة 30 يوما. كما نصحت الإدارة الركاب الراغبين بتحقيق أقصى استفادة ممكنة بشراء تذكرتين قبل انتهاء العرض، وتأجيل تفعيل التذكرة الثانية حتى الشهر الذي يليه. أما ختام الموجز، تشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمال تضاعف معدلات التضخم في السويد خلال شهر سبتمبر الجاري، مدفوعة بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والوقود. ويحذر الخبراء من أن هذه المؤشرات ستدفع البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة قريبا، وهو ما دفع شريحة متزايدة من المواطنين إلى تثبيت فوائد قروضهم العقارية تجنبا للمخاطر. ويرجح المحللون أن الأرقام الرسمية للتضخم تبدو منخفضة بشكل مصطنع بفعل حزم الدعم الحكومي المؤقتة، فيما ينذر الضعف المستمر للكورونا بموجة غلاء إضافية في أسعار السلع المستوردة. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. الراديو يلا
1: ورجعنا معكم بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية.
4: Back to the hits.

0: راديو يلا
1: رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. في خطوة سياسية موحدة توصلت أحزاب كتلة المعارضة إلى اتفاق مشترك لوقف ما يعرف بقضية ترحيل المراهقين من السويد. أعلنت أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين اليسار الوسط والبيئة عن إطلاق مبادرة برلمانية طارئة لتشريع قانون مؤقت يمنع إبعاد الشباب الذين يملكون روابط قوية بالمجتمع السويدي بمجرد بلوغهم سنا معينة، معتبرين أن الإجراءات السابقة لحكومة تيدو في هذا الشأن كانت غير كافية. وتأمل هذه الأحزاب أن يدفع هذا التحرك البرلماني مصلحة الهجرة إلى تجميد قرارات الترحيل الحالية فورا، ريثما يتم إقرار القانون الجديد. ويعد هذا الاتفاق أول موقف موحد تجتمع عليه هذه الأحزاب الأربعة تحت قبة البرلمان، ما وصف بأنه رسالة قوة تؤشر على إمكانية نجاح المفاوضات الجارية بينها لتشكيل ائتلاف حكومي جديد. على جانب آخر، أعلنت مصلحة السجون أن حاجتها لتوفير أماكن جديدة للسجناء سترتفع بشكل كبير مما هو عليه اليوم. ومن المتوقع أن ترتفع الحاجة من 13,000 مكان حاليا إلى 45,000 في المستقبل. كما أوضحت المصلحة أن القوانين الجديدة وتجديد العقوبات وحدها ستؤدي إلى دخول نحو 24,000 سجين إضافي. وأضافت أيضا أن السجون السويدية ستواجه نقصا مستمرا في الأماكن لسنوات طويلة حتى عام 2035 على أقل تقدير. أما في متابعة لحادث انقلاب الحافلة أمس بين مدينتي فيكهو وألفيستا، تواصل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب. وأوضحت السلطات أن السائق، وهو رجل في الستينيات من عمره يعمل في الشركة منذ عامين، لم يتعرض لإصابات ويخضع حاليا للاستجواب رسميا بحضور محاميه. وتقوم الفرق المختصة بمراجعة مقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة داخل الحافلة، فيما ناشدت الشرطة شهود العين تقديم أي معلومات حول لحظة انحراف الحافلة عن مسارها. يذكر أن الحادث أسفر عن وفاة شاب وإصابة 46 آخرين، 3 منهم في العناية المركزة، فيما قدم رئيس الوزراء يولف كريسترسون تعازيه للمتضررين داعيا إلى منح فرق التحقيق الهدوء اللازم لإنجاز عملها. على جانب آخر، أعلنت شركة النقل العام في مقاطعة سكوني أن 2 نوفمبر المقبل سيكون اليوم الأخير للاستفادة من عرض نصف السعر على التذاكر الشهرية. وأوضحت الشركة أن التذاكر المخفضة التي تشترى قبل هذا الموعد يمكن تفعيلها في موعد أقصاه 2 ديسمبر لتبقى صالحة لمدة 30 يوما. كما نصحت الإدارة الركاب الراغبين بتحقيق أقصى استفادة ممكنة بشراء تذكرتين قبل انتهاء العرض وتأجيل تفعيل التذكرة الثانية حتى الشهر الذي يليه. أما ختام الموجز، تشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمال تضاعف معدلات التضخم في السويد خلال شهر سبتمبر الجاري، مدفوعة بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والوقود. ويحذر الخبراء من أن هذه المؤشرات ستدفع البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة قريبا، وهو ما دفع شريحة متزايدة من المواطنين إلى تثبيت فوائد قروضهم العقارية تجنبا للمخاطر. ويرجح المحللون أن الأرقام الرسمية للتضخم تبدو منخفضة بشكل مصطنع بفعل حزم الدعم الحكومي المؤقتة، فيما ينذر الضعف المستمر للكورونا بموجة غلاء إضافية في أسعار السلع المستوردة. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
3: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد كريخان استاد.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2336.

0: أحدث الأغاني. بس من راديو يلا.
1: Let me play something new right now.
2: Discover new music.
3: New music.